0: تصاميم الحياة بيقول اللي مش عايزني ما يلزمنيش.
1: Vill du sända radio? Maila info@k103.se.
2: Jag vill bara en annan kommande. Ja.